ما بتنامش انا صحيه. والله ما فهمت لك اليوم بس يلا

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

الأربعاء الثالث عشر من أيار من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي أف أم دوت أور. من صبحكم بالنور والسرور ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الأربعاء. مشوار يبدأ دوما بذكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله دائما على نعمة الحمد، ونشكر الله دوما على نعمة الشكر، وبالشكر تدوم النعم.

إن كان رب العالمين سبحانه وتعالى ميز الإنسان بأن حباه عقلا، من المفترض أن يكون راجحا ومتحكما بزمام حياته. لازلنا نعيش في حرب بين العقل والجهل، لازلنا نحاول دائما أن ننظر بعين العقل إلى كثير من الأمور التي نرى ينتشر فيها الكثير من الجهل. لا بل هناك منظمات وأناس وجماعات اختصاصها دوما تغييب هذا العقل وتحويل الإنسان إلى مجرد رقم أو آلة لا مكان له بين العقلاء. والأفظع حين نحكم هذا العقل في الشر، فنرى الكثير من الشر الذي يصدر بمؤامرات حيكت داخل عقولنا وأمور نظمناها داخل قلوبنا، تترجم دوما من خلال الجرائم المتنقلة سواء على الصعيد الشخصي أو على صعيد المنطقة والبلاد. فطوبى لمن يحكم عقله في كل الأمور ولا يغيبه عن أي أمر ما. حلقتنا لليوم كالعادة حلقة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة، مزينة ببيئة من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صاحبي طيبة، بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا.

رقص ربيعي مستقر بنكهة الصيف عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع درجات حرارة تعتبر فوق معدلاتها الموسمية. هالطقس يلي بده يشهد بعض التقلبات المحلية اعتبارا من يوم الجمعة ولغاية يوم السبت بسبب تدفق كتل هوائية باردة ورطبة إلى المنطقة لتعود الأجواء وتستقر وتصير دافئة مع نهاية الأسبوع. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقعت يكون طقس الأربعاء غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات بالفترة الصباحية. درجات الحرارة رح بتكون مستقرة وتعود نوعا ما إلى معدلات الموسمية خلال النهار. تنشط الرياح لتقارب 50 كيلومتر بالساعة ببعض المناطق. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 17 وصولا لل 26 درجة نهارا فوق الجبال. درجات الحرارة عم بتكون من 14 ولغاية 23 درجة. أما بالداخل فالحرارة عم بتكون من 15 ولغاية 25 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا جنوبية شرقية ليلا سرعتها بين 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة وبتشتد ببعض المناطق لتوصل لل50 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 50 للـ75%.

إذن طقس ربيعي مستقر بنكهة الصيف. هناك بعض التقلبات اللي بدها تكون موجودة يوم الجمعة مع انخفاض بدرجات الحرارة تأثرا بمنخفض جوي سريع، ومن بعده بيرجع بالويكند الطقس إلى الاستقرار ودرجات الحرارة إلى الارتفاع. والله أعلم.

دي. بهالمدينة كلنا جيران، القهوة أطيب والصبحية أحلى عند قهوة علي الجضم بطرابلس شارع العجم 70 139 330.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الأربعاء 13 من أيار، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. السلطة اللبنانية بين كماشتي إسرائيل والحزب، عملية وراء شمال الليطاني عشية المفاوضات. العفو العام بين بعبدة وعين التيني، المسار يشق طريقه بعد تذليل العقبات. حزب الله يدعو لوقف المفاوضات المباشرة، وإسرائيل تزعم عبور الليطاني شمالا. الإمارات تدرج 16 فردا و5 كيانات على قائمة الإرهاب لارتباطهم بحزب الله.

وزير الصحة اللبناني. 108 شهداء من المسعفين منذ آذار و163 اعتداء على الأطقم الإسعافية. وزير الداخلية اللبناني ينعي شهيدي الدفاع المدني، واجها الخطر بقلوب مؤمنة بواجبهما الوطني. البلوك 3 السوري في المتوسط يستقطب قطر للطاقة وكبرى الشركات العالمية. نعيم قاسم يدعو إلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة، لن نعود إلى ما قبل الثاني من آذار. ما قصة اللقاء الذي طار بين عون وحزب الله؟ السفير الأمريكي أنهى جولته على رؤساء الثلاثة، وعون دعا للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار. زيارة وداعية من السفير البخاري إلى قصر بعبدة، والرئيس عون ملتزمون تعزيز التعاون مع السعودية في مختلف المجالات. غرار مصر، لبنان بحاجة إلى حزمة مساعدات اقتصادية عاجلة. أمريكا وإيران في نفق المطالب القصوى، أي خيار سيعتمد ترامب لكسر الجمود؟ الاتحاد الأوروبي يوافق على استعادة العلاقات التجارية الكاملة مع سوريا الجديدة. ترامب يتهم وسائل الإعلام بالخيانة العظمى الافتراضية بسبب تقاريرها عن القدرات العسكرية الإيرانية. ماكرون: فرنسا ستطلق مبادرة في الأمم المتحدة لوضع إطار لمهمة محايدة لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. بكين تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. تحرك بريطاني ليتواني للمشاركة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز، وأستراليا تتأهب. وكالة فارس: المقترحات الأمريكية أحادية، وطهران تحدد 5 شروط للدخول في مفاوضات جديدة. وفي النهار كتب فارس خشان: هل يمكن فصل لبنان عن الحرب الإيرانية؟ وكتب غسان حجار: العفو العام محكوم بالطائفية، والدولة دار بالنكايات. إلى عناوين جريدة الأخبار. في منشط الأخبار لليوم: وساطة للصين والرهانات إيرانية. مسيرات المقاومة تطرق أبواب مستوطني الشمال. نعيم قاسم: السلاح ملف يخص اللبنانيين، ولن نعود إلى ما قبل الثاني من آذار. الرئيس عون يبعد سلام عن المفاوضات ويتوسل وقف إطلاق النار من واشنطن. بن فرحان إلى بيروت الأسبوع المقبل.
الروابط الرسمي إلى الإضراب غدا، ومتعاقدو الأساسي يعتبرونه يوم تدريس عادل. وزير الصحة مستمرون في توثيق الاعتداءات الإسرائيلية على الأطقم الصحية. اجتماع وزاري لبحث تداعيات الحرب وأزمة الطاقة على قطاع الكهرباء. ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرة: المحروقات متوافرة وتصل بشكل منتظم. روابط القطاع العام تطالب بإقرار صرف المعاشات الستة. الجنوب يحارب كي يبقى قادرا على الحب والمقاومة. الاحتلال يصعد عدوانه والمقاومة ترد، والسلطة في انتظار مفاوضات واشنطن. أمين عام الحزب: الطرح الإيراني هو ورقة لبنان.

يجرب إعادة التدوير. قاءان في بغداد، تنسيق أمني مكثف تحسبا لعودة التصعيد. بكين وسيطا نشطا على خط الحرب، طهران تأمل ضغطا صينيا على ترامب. رئيس وزراء غرينلاند، المفاوضات مع واشنطن مستمرة والجزيرة ليست للبيع. طهران تنفي الادعاءات الكويتية وتطالب بالإفراج الفوري عن مواطنيها. عشية زيارته الصين، ترامب لا نحتاج مساعدة الرئيس الصيني في الملف الإيراني. الحرس الثوري يعلن مضيق هرمز، منطقة عمليات واسعة. الكرملين، التوصل لتسوية في أوكرانيا قريب، وبوتين مستعد للقاء زيلينسكي في أي وقت. الناتو، إنتاج الأسلحة في أوروبا وأمريكا غير كاف لتلبية احتياجاتهما. وفي الأخبار، كتبت زينب بري عن مزايدة مطار الليعات، هل هي مفصلة على القياس؟ إلى عناوين نداء الوطن. وقف النار يمتحن التفاوض، وزوطر الشرقية تكذب نعيم قاسم. الأعلام لا تكذب، ماذا يقول حضور العلم اللبناني في لقاءات دمشق الرسمية؟ عقوبة الإعدام، لبنان على أعتاب سابقة عربية بإلغائها. الإمارات تدرج 21 فردا وكيانا مرتبطين بحزب الله على قائمة الإرهاب. تنسيقية بين بخاري والهزاع في لبنان. وزير الأشغال يبحث تطوير المنطقة الاقتصادية في طرابلس وتعزيز الاستمرار والاستثمار. في يوم الممرض العالمي، عند خطوط النار الجيش الأبيض يداوي الجراح ويقاوم بالإنسانية. استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يقوض جهود ترسيخ التهدئة. وزير الداخلية، سننتقل إلى المكننة الشاملة في مصلحة تسجيل السيارات. بري يودع السفير بخاري ويبحث العلاقات اللبنانية السعودية. الكتائب، لا يمكن القبول بسلاح خارج الشرعية مهما كانت نتائج الحرب أو المفاوضات. سلام مودعا بخاري، لعب دورا أساسيا في مرحلة دقيقة من تاريخ لبنان. نعيم قاسم، اتفاق إيران أمريكا الورقة الأقوى لإيقاف العدوان، ولا عودة إلى ما قبل الثاني من آذار. بلال عبد الله، قانون العفو العام بالغ الدقة لكن الأجواء إيجابية. إسرائيل تعتزم إنشاء مصنع مسيرات مفخخة لمواجهة مسيرات الحزب. انفار إسرائيلي لأهالي قرية سحمر ونسف محطة ضخ المياه في دير ميناس. لن أسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وعلاقة بنتنياهو ممتازة. الكويت تعلن القبض على 4 متسللين من الحرس الثوري.

تتناول الدخول بحرا وتستدعي السفير الإيراني. سوريا توقع اتفاقا جديدا للتنقيب البحري عن النفط والغاز. القيادة المركزية الأمريكية أبراهام لينكولن تواصل عملياتها في بحر العرب. مجلس التعاون الخليجي يدين تسلل عناصر من الحرس الثوري إلى الجزيرة الكويتية. روسيا تختبر صاروخ سارمات النووي بعد انتهاء معاهدة نيو ستارت. ملفات ساخنة على مائدة ترامب والرئيس تشي. وفي نداء الوطن كاتب أمجد اسكندر عن الحشاشون من جبال إيران إلى لبنان. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط، إيران تستعد لاستئناف الحرب، برلمانها لوح بتخصيب 90%، وترامب لا يستعجل الاتفاق ويعول على نتائج الحصار. إسرائيل تعبر الليطاني لكبح مسيرات الحزب. عملية أمنية في صحراء النجف وكربلاء. إقرار عراقي بإنزال إسرائيلي مؤقت. أزمة دبلوماسية بعد توقيف الكويت متسللين من الحرس الثوري. محاكمة إسرائيلية خاصة لمقاتلي 7 أكتوبر. الكنيسة أقر قانونها وخطة بثها وترجمتها. ينشر صورة لفنزويلا تصورها الولاية الأمريكية 51. انشقاقات تضرب قوات الدعم السريع، هل بدأت مرحلة التفكك؟ محاولات فرنسية بريطانية لتسريع مهمات هرمز متعددة الجنسية. السعودية تجدد وقوفها مع الدول الخليجية وتدعم إجراءاتها لحماية أمنها من الاعتداءات الإيرانية. ترامب والكرملين يؤكدان قرب انتهاء حرب أوكرانيا. حرب مفاوضات بين طهران والرئيس الأمريكي بلا رابح صريح.

الإمارات تدرج 21 فردا وكيانا مرتبطين بحزب الله على قائمة الإرهاب. بكين تدعو باكستان إلى تكثيف الجهود لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب الحدود بين محافظتي طهران ومازندران. غموض وقلق يخيمان على مصير البحار المصريين المختطفين في الصومال. تركيا تعلن توقيف أعضاء بشبكة لتمويل داعش عبر العملات الرقمية. رؤساء شركات أمريكية يسعون لتحقيق مكاسب تجارية من قمة أمريكا والصين. اتفاقية بين توتال وقطر للطاقة بشأن امتياز بحري في سوريا. تحذيرات من نقص الغاز في ألمانيا خلال موسم الشتاء القادم. روى الأوركسترا السعودية حوار بين الرباب وبوتشيلي تحت قمر روما. مصر تودع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة صائد الأدوار الصعبة. وقف إنشاء مبان بمحيط معبد كلابشة في مصر بعد اتهامات بتشويهه. القمة الذهبية قد تكلف الولايات المتحدة 1.2 تريليون دولار. وفي الشرق الأوسط كتب مشاري الفايدي عن لامين يامال وبرشلونة وفلسطين. وكتب حازم صغية في أن قضية لبنان أبعد من المفاوضات.

كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الأربعاء، استعرضناها معا ضمن هذه المحطة من تريبولي لايف.

من بعد ما تعرفنا على العناوين، هيا بنا الآن لنتعرف إلى أسرار الصحف لليوم، ونبدأ من أسرار جريدة النهار. سأل مراقبون عن أسباب اقتصار تمثيل لبنان في مؤتمر حوار هاريفان على السفيرة في أرمينيا ديما حداد من دون الاستفادة من لقاء أوروبي جامع بحضور الرئيس الفرنسي والعشرات من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية. والله حيرتونا معكم، انسافروا حضروا مؤتمرات بتقولوا عم تهدروا المال العام والمصروف والمؤتمرات كلها بلا فايدة، وإذا ما راحوا بتقولوا إيه ليه ما رحتوا؟ والله احتاروا معكم الجماعة. ماشي الحال على الرئيس الفرنسي، كل يوم نحكي معه، باقي الحكومات بنقدر نتواصل معها هاتفيا. قرر مودعون لبنانيون أمريكيون استئناف قرار محكمة أمريكية برفض دعواهم ضد مصر في لبنان وعدد من المصارف اللبنانية، باعتبار أن الحكومة الأمريكية مسؤولة عن حماية ودائعهم وأملاكهم حتى خارج أراضيها. الله نيالهم في مين يدافع عنهم، نحن حكومتنا حتى داخل أراضينا أبتحميناش. لا بالعكس، شفطت ودائعنا. بدت مستغرب الحملة الإعلامية التي انطلقت في مواجهة اللواء عباس إبراهيم دفعة واحدة على صفحات مواقع التواصل المختلفة، حتى تحولت الأخبار التي تتناوله إلى ترند من دون معرفة من يقف وراءها، وما إذا كانت جهة سياسية تستهدفه أو جهة أمنية. هلأ الحملة المستغربة ولا الفضائح المستغربة؟ كثرة الفضائح اللي عم تطلع، روائح النتن اللي عم تطلع من الفضائح والصفقات المستغربة، انتو شو مستغربين كنهار؟

إلى أسرار جريدة الجمهورية. تردد أن الضابط العراقي المزعوم طارق النصراوي تدخل بصفته الافتراضية مع أحد رؤساء المصارف اللبنانية وطالب إليه تحرير وديعة أحد العراقيين لقاء تسهيل أمور مصرفه في بغداد، وقد حصل المودع على أمواله لقاء لا شيء. الله صحتين على قلبه تعيش وتتخوزه. حياة قلبنا دايما السيطرة الخارجية. لا طبعا لسه بتطلع كتير روايات وافلام، بس هيك خبرية بتتصدق انه ماشي الحال، بس في افلام كتير عم تطلع شأنه يعني هلا ابو علي العراقي، شأن ابو عمر اللي كان اخذ دورة الوسيط السعودي، كل هودي طلعت عنه كتير من الخبريات، معظمها كان اشاعات او من نسج خيال المغردين. كشف جزء كبير من المنتجعات السياحية ومنها المبني بطريقة غير شرعية على الأملاك العامة عن تسعيرات مرتفعة، وصل بعضها إلى الضعف عما كان عليه في الموسم الصيفي الأخير، وذلك على رغم من أن التوقعات تشير إلى تدني نسب الوافدين عن صيف العام الماضي. بالفعل شفت كتير ناس عم تتشكى على السوشيال ميديا من موضوع مضاعفة الدخول على الرسوم، الدخول على الشواطئ، ومعظم هذه المنتجعات مبنية على أماكن هي تابعة للدولة، مبنية بطريقة غير شرعية على الأملاك العامة، بس طبعا ما في مين يحاسبها لأنه ظهرة قوي مسنودة. نحن منحاسب المعتر. يرى مصدر المطلع أن ما يجري الآن في المنطقة مخطط له مسبقا عبر محطات كثيرة، منها الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد، وصولا إلى الانهيار الاقتصادي في لبنان وانتهاء بالحرب الحالية والدفع نحو التفاوض مع إسرائيل بهدف التطبيع ودخول مظلة الاتفاقات الإبراهيمية. نظرية المؤامرة، كل هيدا مخطط له مسبقا، ما حدا ضربنا على ايدنا وقالنا انه تروح اموال المدعين ونفوت بمغامرات وحماقات الاسناد، ما بعتقد حدا ضربنا على ايدنا، يعني حتى لو مخطط له مسبقا احنا ساهمنا بتنفيذ تلك المخططات بغبائنا. الى خفايا واسرار موقع لبنان فايلز. تؤكد مصادر ميدانية أن سقوط بلدة زوتر يفتح أمام إسرائيل باب شمال الليطاني، الأمر الذي يعقد مهمة لبنان التفاوضية ويدفع بإسرائيل نحو مزيد من التشدد في مطالبها. طبعا الدخول إلى زوتر يعني دخلنا إلى مرحلة جديدة من بعد الخط الأصفر. على كل الموضوع التفاوض وربطه بالميدان مع الكلام الصادر من العصابة بالأمس، كله رح بيكون موجود معنا بالقسم الثاني بحلقة اليوم. يدور في الكواليس حديث يشير إلى إمكانية إنهاء ملف المساجين الإسلاميين بصمت ومن دون ضجيج، حيث تضغط جهات إقليمية لإخراج بعض الموقوفين وعلى رأسهم الشيخ أحمد الأسير بحسب ما تفيد المعلومات. إذا كل هالضجيج اللي طالع بملف العفو العام وبده ينتهي الملف بصمت، لأنه صمت ما خلص صار الموضوع من المواضيع الأساسية، بعدين هيدا إعادة الحقوق لبعض المظلومين، يعني ما في داعي للتدخلات. يا عفو عام عن الجميع، يا عمره ما يكون عفو عام.

متعلمة لبنان فايلز أن محطة تلفزيونية قطرية تستقطب عددا من العاملين في القنوات اللبنانية، حيث تلقى هؤلاء عروضا جيدة وباشروا عملهم في القناة القطرية التي تنطلق قريبا من الدوحة. كمان برضو يعني هذا غير الجزيرة والعربي والعربي الجديد، بس في قناة كمان بدها تنطلق. يلا برافو، منيح، الله يرزق العالم. إلى أسرار نداء الوطن. تضج أروقة العدلية بحادثة اعتداء أحد القضاة بالضرب المبرح على زوجته وهي محامية، ما استدعى تنظيم تقرير طبي لها قضى بتعطيلها عن العمل لعدة أيام نتيجة الإصابات التي تعرضت لها، وقد أدخلت على إفرها إلى أحد مستشفيات بيروت. وبحسب المعلومات فإن القضية تشهد محاولات حثيثة للفلفة الملف وعدم استكمال المسار القانوني حتى النهاية تحت عناوين المصالحة والحل الودي، الأمر الذي أثار علامات استفهام داخل الأوساط القانونية والحقوقية. شو قصتكم؟ لسه أول امبارح كان اللواء عم يخنق مع مرته، وهذا ده القاضي ضارب مرته ومعورة كلها. شو بكون ليه معصبينك؟ طلقوا خي، طلقوا، والله في شيء اسمه طلاق، الواحد بينتهي من الموضوع. شفتوا ما أحلى العزوبية؟ الحمد لله على النعمة. عادت إلى الواجهة قضية الضباط السوريين في النظام المخلوع الذين لجأوا إلى لبنان وما زالوا متوارين تحت حماية الحزب، وتجددت مطالبات السلطات السورية باسترداديهم. مطلب جديد قديم لسوريا المحررة باسترداد هؤلاء المجرمين الذين يتواجدون في لبنان بحماية العصابة والميليشيا. سلمون خي، ما خلص مسار الأخ أحمد الشرع. تشهد مدارس في صيدا تأوي نازحين حالات توتر وإشكالات على خلفية الانقسام السياسي بين مؤيدي الحزب ومناصدي حركة أمل. وبحسب المعلومات فإن جزءا من مناصري أمل يحملون الحزب مسؤولية الدمار في مناطقهم وما رافقه من نزوح ومعاناة. هذا السجل متفجر من فترة على مواقع التواصل بين أنصار الثنائي القاتل المعطل، ويبدو أنه عم يترجم على الأرض ببعض المشاكل. من امبارح أشكال كبير صار بواحدة من مدارس النزوح بصيدا. هيدي المفترض الاستعانة بصورة شهيرة للنجم الفرنسي تيري هاري، تبعيت انه احزنني بنفس الوقت بالميل التاني عم يضحك. اخيرا في اسرار جريدة الاخبار.

يبدي مسؤولون عسكريون أمريكيون قلقهم عبر بعض ورشات العمل المتخصصة في مراكز عسكرية بحثية في حال عودة الحرب، وتشهد تصعيدا نوعيا من إقدام إيران على استهداف البوارج والقطع البحرية الأمريكية بهدف التدمير والإغراق، انطلاقا من أن إيران أظهرت القدرة على اختراق أنظمة الدفاع التي تحمي الأسطول الأمريكي، ونجحت بإيصال صواريخها وطائراتها المسيرة إلى البوارج والسفن الحربية، واقتربت من حاملات الطائرات، بما يعني محاولة القول إننا قادرون ولكننا لا نريد. ويسأل: ماذا لو استخدمت إيران صواريخ قادرة على إلحاق الأذى الجدي بالقطع البحرية؟ إذا قدرت تلحق فيهم أذى جدي شو ناطرة يعني بعد كل هالحرب؟ هن دمروا أسطول البحري كله. إذا قدرت قال لك اقتربت، إنه إذا سفينة اقتربت من حاملة الطائرات فهذا تهديد جدي. أوه. بسم الله عايزين الوهم. صحيح تاني حرب استمرت وهلا رايحين على جولة تالتة، وإذا عندهم القدرات لحتى يدمروا هذه السفن وحاملات الطائرات شو ناطرين؟ يلا بيع وهم للعالم قد ما بدك، بيع انتصارات عمد عينك والنظر. طبعا فينا نقول أمريكا الشيطان الأكبر وقف على أجر ونص، ما هيك ذكرينا؟ هاي دي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن.
2: دوزيف، عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبلايزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

عن جديد يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس. إن كنت عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الأبليكيشن عبر تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام دوت اورج. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجاعدا جية الحشاشين الشتامين النقيقة الفلول بعواز الفلفلو. طبعاً بالقسم الثاني عنا جولة على العديد من العناوين والمواضيع التي اخترناها ومعظمها اللي دارت خلال الساعات الماضية بانتظار مواعيد يعني حاسمة سواء مواعيد جولة التفاوض اللبناني الجديد بوفد موسع أكثر مع أيضاً انتظار القمة الأمريكية الصينية يلي مفترض بتبلش من ليل اليوم فجر الغد بالإضافة للتطورات اللي عم تصير بخصوص الساحة اللبنانية داخل دول الخليج من العقوبات اللي تم فرضها إماراتيا وصولا إلى عصابات الحرس الثوري ومحاولة اقتحام الكويت بالأمس. كل هالتطورات رح بتكون مرصودة سواء من خلال المقال سواء من خلال الفقرات وطبعا آخر فقرة هي ترندات السوشيال ميديا على الساحة المحلية. إنما اسمحونا بالإنترو معلش يعني بدنا نتوقف عند يوم كان بالأمس والثاني عشر من أيار مناسبة سنوية ليوم التمريض العالمي يوم الممرض العالمي بكل واحد بيسميه البدوية بس هو اليوم اللي اختاروا العالم لحتى يكون من باب التكريم للممرضين والممرضات وللأمانة هيدا من الأيام اللي بيستاهل أن الواحد يتوقف عندها نظرا لأنه هذا الجيش الأبيض له عم بكافح سنوات طويلة من وقت انفجار الأزمة الاقتصادية يعني من 2019 لغاية اليوم ما قطع عليهم يوم حلو فطبعا يستحقون أن نوجه لهم تحية ونقول لهم يعطيكم ألف عافية على كل المجهود اللي بذلتوه عم تبذلوه سواء من بلش بالحرب أيام قبل الحرب بلش بالأزمة الاقتصادية يلي تسببت بهجرة نصف الممرضين والممرضات إلى خارج لبنان وصولا إلى أيام الكورونا وطبعا كان في الثورة قبل من بعد تفجير مرفأ بيروت وشفتوا الجهد اللي بذلوه وصولا إلى الحرب الأولى حماقة الاسناد الاولى وتيسنة الاسناد الثانية ونتائجها يعني قديش صار عنا اعداد من الممرضين والممرضات اللي سقطوا بعتقد بحسب احصائيات وزارة الصحة عنا 103 ضحايا و240 جريح هودي خلال 152 هجوم هذا بحسب منظمة الصحة العالمية يعني تعرض القطاع الصحي بلبنان بين 2 أدار و 6 أيار ل 152 هجوم خلال الحرب الأخيرة ما أسفر عن سقوط 103 قتلى و 240 جريح. يعني القطاع التمريضي عم ينزف بكل معنى الكلمة عم ينزف دما من خلال الاعتداءات الإسرائيلية وعم ينزف أيضا من خلال الرحيل والهجرة إلى خارج البلد معاناة كتير كبيرة عم يعانوها خاصة أنه عنا كتير من المافيات بتعرفوا ما بتحب تعطي الناس حقوقها سواء إن كنت بالشركات العامة المؤسسات العامة أو الشركات الخاصة بيحبوا يكيروا عليك دايما وانه انت بدك تكون انساني انت بدك تتعاون قدر المستطاع بدك تقدم معنى شايف ظروف البلد بس اني ما بيراعوا ظروف الناس وما بيقولوا انه هالناس اللي عم تجتهد وعم توصل الليل بالنار في ناس عم تنام بالمستشفيات. انا شفت العديد من التقارير اللي عملت بالامس مع بعض الممرضين والممرضات اللي ما عم يقدروا يروحوا في منهم طبعا نزحوا من مناطق البقاع والجنوب والضاحية وفي منهم عم يناموا بالمستشفيات لانه ما قادرين يروحوا يرجعوا على اماكن النزوح فيدوب قدروا امنوا عائلاتهم واخذوهم على مناطق آمنة. لذلك اليوم العالمي للممرضين والممرضات ما عاد مجرد مناسبة رمزية بل بات يشبه مرآة لحجم ما يمر به القطاع الصحي والتمريضي بلبنان منذ انفجار الرابع من آب مرورا بالانهيار الاقتصادي اللي أصاب القطاع بأكمله ووصولا إلى الحروب وحماقات الأسناد.

بكل بلاد العالم طبعا يتم تقدير هؤلاء الجنود الأبطال اللي بيساهموا دايما بمحاولة إسعاف الناس ومحاولة مداويتهم. إنما عنا بلبنان لا يعمل الممرض داخل المستشفى بحسب، بل بيحمل معه خوفه الشخصي وقلقه وخسائره، وبعدين بيدخل لغرف المرضى وكأن شيئا لم يكن، وبيشتغل لساعات طويلة بظل تدني الأجور ونقص الإمكانات والضغط النفسي الهائل. لكنه رغم كل هالشي لم يظهر يوما أنه ليس على قدر المسؤولية. بالحرب وبالسلم لم يكن القطاع الصحي مهنة فقط، بل تحول إلى شكل يومي من أشكال النجاة والصمود. وللأسف ذكريات سوداء لأسماء رحلت وهي ترتدي بزاتها البيضاء. وطبعا هودي 103 ضحايا في عندهم رفقة وعندهم أهل وعندهم ناس عايشين معهم كانوا كل هالفترة وبيتذكرون بكل لحظة، وبيخافوا كمان ما يلاقوا نفس المصير مع وحشية العدو الإسرائيلي. كرمال هيك كان هالإنترو اليوم تقديري لهؤلاء الأبطال، يعطيكم ألف عافية. على أمل يعني أنه المؤسسات تعطيكم جزء من حقوقكم، لأنه أنتوا ما بتقصروا ولا قصرتوا بكل هالضغط اللي عشتوه طيلة السنوات الست الماضية. أساسا البلد عطول أجواء انفجارات ومعارك وحروب. يبدو مخرجنا عنده وصفة أخرى غير الطباب، يعني قال له أمان يا دكتور جسمي تقلت حركاته، فكاسة شاي تفي بالموضوع مشان يريحكم أنتوا كممرضين وممرضات.

على أبواب جولة جديدة وموسعة تقريبا من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والتي ستكون على مدى نهارين متتاليين الخميس والجمعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. كان هناك الانفصام الغير طبيعي الموجود ما بين الواقعية وما بين البطولات الورقية. ميحاي طلعت على القافي، واقعية بطولات ورقية. Give me five. التصعيد الميداني الذي يمارسه ويتابعه العدو الغاشم بمزيد من التقدم داخل الأراضي اللبنانية، وآخرها ما كشف عنه موثقا بالفيديوهات بعمليات استمرت لمدة أسبوع نشر الإعلام الإسرائيلي بالأمس عن اجتياز نهر الليطاني وصولا إلى أطراف زوتر الشرقية. تمكنت آليات عسكرية ثقيلة من اجتياز النهر، واستهدفت العملية منطقة كانت العصابة تطلق منها صواريخ وقذائف هاون، وشهدت العديد من الاشتباكات. طبعا هذا بيعني إسا توسع المدار أكثر. هلأ انتقلنا لحاجة جديدة. أول شيء كنا نقول لك نحن عم نستدرجون، ها انتم فاكريننا هيك. أول شيء ما عاد يهمنا الجغرافيا، انتم ما تقيسوها بالجغرافيا. بتحكي عن الدمار، ما عاد يهمنا الدمار. بتحكي عن عدد الضحايا، بلك سعداء أودي كلهم ارتقوا، ما عاد بهمنا، ما هيك تقاس المعارك. هلأ انتقلنا بعدين نقلونا لفكرة نحن عم نستدرجهم، هن يفوتوا على خيام ويشوفوا كيف بدنا نهبيه ونهبي، فاتوا على خيام. طب يفوتوا على بنت جبال وشوف شو بدنا نعمل فيهم، والله اللي كلهم بشتنا، فاتوا على بنت جبال. هلأ انتقلنا لمرحلة جديدة عم يبرروا فيها هذا التوسع بالعدوان. قال لك نحن قصد عم فوتوا على زوتر، لكن كرمال بعدين ننقض عليهم قد بضط رجل واحد، ونستدعي من كل رجل قبيلة. فدائما الحجة موجودة، نحن بعدين نحن قصد عم نستدرجهم على زوتر. ليه؟ لأنه هونيك زوتر، فبينزوتوا هن نتفس، فبنقدر نحن ننقض عليهم. كل مرة هسه بنوسع الحجج، ما بس هيك، يا ريت نكتفي. يعني اطلالة جديدة كالعادة لزعيم العصابة لحتى يخبرنا للمرة 1559 على الانتصارات اللي عم تتحقق على أرض الواقع واللي ما حدا شايفه غير، بينما نحن شايفين مزيد من الدخول، مزيد من الانتهاكات، مزيد من العدوان، مزيد من النزوح. بلدات جديدة عم يتم النزوح فيها، ما عاش تسع بقى المدارس، ما عاش تسع مراكز النزوح. كل هذا ما له أي قيمة، كله نحن بس بدنا نطلع نطالب الدولة اللبنانية أن تتراجع عن التفاوض المباشر، يلي هذا مجرد مسار انهزامي وهدايا للعدو، للشيطان الأكبر والشيطان الأصغر بحسب رأي البورزان. يعني والله الواحد صار تعبان قد ما كل مرة عم يرجع يشرح نفس الأمور ويرجع يبين نفس القصص ويفرجيك أنه في ناس عم تحاول دايما تفرجيك أنه المسار التفاوضي هو مسار إزلال وإزعان وطوبزة وزحفطة باب العدو الإسرائيلي، بينما بنفس الوقت يمدحون بالتفاوض الذي تقوم به إيران، وبيطلع الرئيس الإيراني بيقول لك التفاوض أبدا مش استسلام، نحن عم نتفاوض مع العدو. بترجع بتقول لهم يا أخي إيش معنى هونيك؟ إيه والله، بيقول لك هونيك معنا أوراق قوة. شو هي أوراق القوة؟ بيقول لك سلاح المعنى. طب معطي سلاحك للدولة لحتى يصير قوة؟ لا، نحن سلاحنا إيراني نعطيه للدولة، مش معترفين بالدولة كلها على بعضها. كل مثل ما شاهدنا مسار التفاوض المباشر انطلق وماشي، وهي الجولة الثالثة ماشي، والوفد صار موسع برئاسة السفير كرم، وفي أيضا وفد بعتقد مشاركة عسكرية كمان هالمرة، ما بس السفيرة ندى حميدي معوض. والجولة بدها تكون لمدة يومين بدل يوم واحد، أو الجلسة بتستمر بعتقد 7 ساعات من 10 صباحا لغاية 5 بعد الظهر مثل ما قرأت المواعيد. فبتركوا من جعد، شو بدك يعني بتقعد أنت بدك تفسر لناس ما بدها تقتنع أو مصرة أنه يكون قرارة للخارج مش قرارة للداخل، بدل ما يكون عندك موقف موحد. يعني هاي أول مرة، لاحظوا من وقت اللي انطلقت كلمة المفاوضات المباشرة ومبادرة فخامة رئيس الجمهورية وكذا، أول مرة بتركز الدولة على سيستم. يعني أول مرة بتوصل للطريق اللي نحن حكينا فيه. يعني طبعا ما عملك أنه الدولة سمعت كلمي، يعني مش كل يوم بيحكوني بالليل لحتى ياخدوا رأيي كيف بده يتصرفوا، بس وصلوا لآخر شيء على العقلانية اللي كنا عم نحكي عنها واللي حكينا عنها من نيسان الماضي، من سنة.
لما كان توم براك موجود وقلنا اخر شيء واصلين على التفاوض المباشر، خلينا نروح عليه نحن محترمين بدل ما نروح نحن ومكسورين. ما قبلوا، قالك لا شو تفاوض مباشر، اعتراف بالعدو، بتعرفوا كل هالجعدنة هاي. هيا هيا هلا وصلنا فاقدين مزيد من الاوراق، فاقدين مزيد من البلدات، والعدو الغاشم عم يعمل اللي بده اياه بكل القرى، ونحن ناطرينه ليفوت على زوتر لحتى نزوتره. فبوقتها تذكر شو كنا نقول، انه نحنا ما في شيء اسمه تطبيع وما في شيء اسمه نحنا كل كبيرنا اللي بنقبل فيه او اللي نحنا منطالب فيه كبشر موجودين بهالبلد كمواطنين كناس ممثلين، هدنة، اتفاق الهدنة، سواء عودة لهدنة 49، هدنة جديدة، اتفاقية هدنة، عدم عداء بين الدولتين، بين الدولة اللبنانية والكيان الغاصب، وبعدين لكل حادث حديث. ما ابدا ما حدا حكي بموضوع التطبيع. وبعدين اول شيء شفتوا الاندفاع اللي كانت عند الدولة اللبنانية. انا عم بذكركم بس لحتى تعرفوا انه الناس اللي بتفكر بعقلانية كيف بتوصل معلي لو اخذت وقت، والناس اللي بتندفع بجنون سواء تطرفا بالرفض او تطرفا بالتطبيع كمان اخر شيء بترجع بتوصل لنفس النقطة اللي بكون عم تحكي فيها. فهينا من بعد الاندفاع الرئيسي، يمكن خلينا نقول بنية صافية انه بركي اذا رحنا عملنا لقاء بالبيت الابيض واذا اخذنا تفاوض مباشر بنوصل لوقف اطلاق النار، كان في اندفاع رئيسي اول شيء. والضغط، انت يعني بالنهاية انا قاعد هون، انت قاعد ببيتك، حضرتك قاعدة بشغلك، ما انا عم نتعرض لنفس الضغط اللي عم يتعرض له رئيس الجمهورية. يعني انت مستهون ضغط ترامب، انت شايفه ملا ضغط بيعمله، ملا بقى رسائل بيوديها، ما حدا قادر يتحمل الزعماء دول كبار، يعني لا الصين ولا روسيا ولا اوروبا قادرة تتحمل ضغطه. فعما نعم منا قادرين نحن نتفلسف من عنا، بكون تشوفوا الضغط اللي عم تتحمله الرئيسي بهالفترة لحتى تقدر تهرب من اللقاء مع النتن الارهابي. فهي اول مرة يعني من بعد الاندفاع اللي صارت والزيارة العربية، زيارة الامير يزيد بن فرحان والنصائح المصرية انه لا ما تندفعوا واتركوا يا سيدي اذا بتكون الصورة خليها تكون من بعد الاتفاق، وهذا اللي صار. يعني اخر شيء تقبلوا الفكرة الامريكان وتنعوا بموضوع انه خلي اول شيء ننتقل خطوة خطوة لنوصل لموضوع الصورة بعدين منبيعة هيك بهالطريقة. يعني اول مرة بنشوف الدولة صارت كلها عم تحكي لغة واحدة، لغة واحدة، رئيس الجمهورية عم بيقول لك

الحرب والسلم. أيضا التغطية اللي صارت من رؤساء الطوائف سواء بيان المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، سواء مواقف بكركي، سواء مواقف الأخوة الدروز بالكيان الديني، ما في طبعا غير المجلس الإسلامي الشيعي اللي هو لغاية الآن ما أعطى هذا الغطاء. فبالتالي أغلبية صارت عم تحكي بنفس المنطق، ما عاد حدا شاطح في مثل ما في أقلية رافضة لموضوع التفاوض المباشر بشكل تام، هو اللي بيعبر عن الثنائي طبعا اللي مع التفاوض إذا كان إيران بتفاوض. كمان في أقلية عندنا بالبلد شاطحة بالموضوع، عيدا اللي بده يروح يشرب كيس بتل أبيب، والتاني اللي بده يروح يسكر ما بعرف، ماشي الحال تبقطون ما بيمشي الحالون. هودي أقلية وهودي أقلية ما عادوا بيمثلوا الرأي الغالب. الرأي الغالب صار ماشي ورا الكلام اللي حكيناه من سنة، وديش كنا وفرنا على البلد، وديش كنا توفر على البلد من ضحايا ومن مقاسي ومن مجازر ومن عدوان لو كانت الناس بتفكر بعقلانية، بعيدا عن موضوع الجعدنة وبعيدا عن موضوع الصوت العالي والأفكار الخشبية اللي مزروعة براسنا من 100 سنة، والتفاوض اعتراف والسلم خلاص طلعوا بنا بنا قلنا عايشين سنين بكل هالشعارات الجوفية الفاضية يلي ما أدت إلا كل يوم إلى مزيد من الخسائر ومزيد من انتهاك سيادة البلد من قبل ميليشيات سواء فلسطينية سابقا وإيرانية حاليا. فبما أنه هلأ وصلنا لهيدي النقطة أنه صارت الدولة كلياتها تقريبا عم تحكي بنفس اللغة، وأغلبية الشعب اللبناني ما عاد خايف من موضوع التطبيع، ولا لا تطبيع أفهموا أنه خلاص نحن منا رح ما في ما منحملها أبعب شو اللي يكون بقى تتذكر، قلنا نحن كبلد صغير ما منحمل نفوت بهيدا المشروع، نحن مفوت ضمن إطار عربي واسع بعدين لكل حدث حديث، نحن هلأ كبيرنا موضوع لهني بعدين شرعا دينا قانونا أخلاقيا إنسانيا لن نكون يوم من الأيام الناس اللي بتنادي بالتطبيع مع العدو الإسرائيلي لأنه سيبقى عدو. كل القصة وما فيها أنه هي وقف للحرب وهدنة. هلأ صارت كل الدولة عم تحكي باللغة أو أغلبية الدولة وأغلبية الشعب اللبناني، بدل ما يكون هناك موقف داعم من الدويلة، بدل ما يكون هناك موقف عقلاني، بدل ما يكون هناك خطوة للأمام، لا نحن بنرجع كل عشية مفاوضات وما عدلنا قلب نطلع نصرح. الحمد لله ورتحنا من الطلعات المباشرة هيك حكويتي يعني كلام لا بيقدم لا بآخر، مجرد الناس عم تستخدمه للتنكيت يعني لا أكثر ولا أقل. فصرنا نطلع برسائل خوفة من الاغتياب، نبعث رسائل والناس نطر الرسائل يعني ولا جوابات عبد الحليم حافظ سابقا، ولا رسائل جبران وماي جبران خليل جبران يعني. وماي زيادة مش ما تفكروا فرخ الفتنة الموجودة هلا. فمنرجع نطلع بدنا ننغم على الدولة عشية كل مفاوضات، بدل ما نعطيها دفشة لقدام لا بدنا نرجع نتفشل لورا. ليه؟ على أساس نحن عم نحقق انتصارات. طيب أخي هاي الميدان قدامك، مش كنتوا تقولوا لنا الميدان هيدا الميدان قدامك، بشرفكم ما حدا يطلع يحكيني بمسيرات جديدة والألياف الضوئية ولحقة الليدا وفاتت بأفاوة لخي، إذا كل مسيرة بتضربها بتروح 3-4 ضيعة مقابيلة شو الاستفادة؟ خلص له خلينا نفكر بعقلنا بيوم من الأيام، خلينا بس نحكم عقلنا ونبعد عن العواطف ونبعد عن الشعارات الفاضية اللي عشنا عليها سنوات طويلة، سنوات طويلة عايشين بنفس الشعارات الفاضية واللي ولا مرة كانت بتكسب، كل مرة بتخسر، كل مرة بتخسر مزيد من الأراضي، مزيد من الأرواح، مزيد من العذابات، مزيد من النزوح، مزيد من التشريد. هي والله اللي بيجرب المجرب عقله مخرب والله العظيم. يعني هذا التخطي اللي صار بالأمس، شو رسالة شو هاي؟ يعني واحد لما بيقول لك أنا قطعت اللي طاو عاد جمعة، عادوا جمعة مثل ما هي، أسبوع مثل ما هي بزوطر، وقالوا إيه شو بنرجع نطلع من له نعم كنا ناطرينكم بالخيام ما زبطت، رجعنا ناطرينكم من الجبال لهلا بعد في ناس طلع لك من الجبال ما صعطت كلا وإن دمروه عن بكرة تبيها. هلا الأمر بيسعدنا قسما بالله ما بيسعدنا، ما بحياته كان بيسعدنا كذا جزء من بلدنا، بس نحن عم نفرجيكم الواقع. في فرق بين توصيف الواقع وفي فرق بين عيش الأوهام والأحلام والكوابيس يلي بتوع عليها بعدين الناس لما بتكتشف الحقيقة. نحن بنجي بنخبرك الحقيقة مثل ما هي بدون ما ندلس ونكذب عليك وبدون ما نزيف لك الوقائع، في شيء واضح قدامك بتجي بتنقله بتوصفه بتشوفه بأم العين، بينما العيش بالأوهام والخيالات والغيبيات والمبعرفة بس طفله بكون دلوا عايشين فيها عايشوا انتوا فيها، بس مش مضطر البلد كله يحملها. نحن نسير وراء الدولة، الدولة اختارت هذا المسار، والانطلاقة رح بتكون بجلسات ثالثة مثل ما قلنا، الوفد موسع هالمرة تحضيرا إذا وصلنا لوفد لا نار جدي، مش انه استهداف هلا في استهداف على طريق الجي سيارتين ورا بعض، نوصل لوقف اطلاق نار جدي. ساعتها بتقول هاي الدبلوماسيه قدمت، بيقول لك الخيار الدبلوماسي مجرد مكاسب.

إسرائيل قال على أساس الخيار الحربي كان مكاسب للبنان. لحق لحق اكمش المكاسب اللي لحقناها من وراء الخيار العسكري. وهذا العدو لا يفهم إلا بلغة السلاح. طيب هيدا الباح يا باح السيك الأحلح تفضل هاي النتائج تبعيته خي قدي صاروا 68 70 عم تعدون للبلدات الممسوحة. هلا بيطلع واحد بيجاد لك بيقول لك أبدا فشرت هني 67 هل تفرق يعني بين 67 و 68. على كل احنا ما منناقش ما منجادل الناس اصحاب الرؤوس المربعه اصحاب الفكر الضال المنحرف، احنا منناقش الناس العاقلين اللي بتفهم علينا مستمعينا اللي بتابعونا وبيعرفونا بنحكي بعقلانية. ما منناقش اوديكم لا شو بدك ناقش فيهم، قوم جهله ما بايعين عقلهم بالمره ما مستعدين انه يشغلوا عقلهم خلص براهم في مين بيفكر عنهم بياخد قرارات عنهم هن بس مجرد ارقام ادوات وبيستغنوا عنهم وبيبيعون وبيبيعوا دميتهم ليل نهار. فهيا وصلت الدولة أخيرا للنقطة اللي حكينا عنها من سنين. يا أخي أن تأتي متأخرا ماشي الحال، أخيرا لا تأتي أبدا، وصلنا عم نحكي بنفس المنطق. شو بدي هلا بالأقلية مثل ما قلت لك اللي رافضة تماما واللي معتبرته نوع من أنواع الاعتراف اللي احنا مش معترفين يعني من 49، ولا الأقلية الأخرى يلي متطرفة برأيها ومستعجلة بدها تفتح سفارة بالأشرفية وبدها تروح تتبقط كيسة ونيك. شو بدك فينا بدي بقى مال من أي قيمة بآرائهم، الآراء للأغلبية بالنهاية. فعندما نجد أن الدولة أصبحت تتحدث بلغتنا وبالفكرة التي طرحناها وهي البعيدة كل البعد عن موضوع التطبيع حتى غير وصول إلى اتفاق سلامي مجرد هدنة، هذا شيء بسر وبيعرف أنه تمام، بيأكد للناس اللي عم تتابع بيأكد لألنا أنه أنا عم فكر صح وعم نقلكن أنه وين المفترض كنا نمشي. مش معناته واحد أنه والله ببصر ولا معناته أنه بيفهم أكتم العالم، كل قصة ما فيها أنه بيكون عنده بس على القليل خطوة عقلانية معتدلة لا يتطرف بها رفضا ولا قبولا. خلينا نشوف الجولة الجديدة لوين بدل توصل بالنهاية، طالما الدولة اخذ قرار وماشي مش عم ترد على كل هالسعدانات والجعدانات والتهديد وحملات التخويل. صيحوا انباحوا اعملوا البقلطموا اعملوا البتكوني. يعني إذا كنا عم نحكي عن يوم التمريض العالمي بالإنترو، فعلا لما بتشوف الفرق بين الواقع واقع الميدان على الأرض وبين البطولات الورقية بتقول فعلا إلا الحماقة أعيت من يداويها. يعني كل شيء له دواء بهالدنيا إلا الحماقة، حماقة العصابة واللي بيصدقوها.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر. ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

مع تعطل لغة المفاوضات بإسلام أباد نشهد مزيد من التصعيد الكلامي والتحضير لكأنه جولة معركة جديدة. إنما النظام الملالي الإيراني لا يهدأ عن الاعتداء على دول الخليج، سواء ضرب الإمارات وقطر وعمان خلال فترة الهدنة وإخرى كان بالأمس من خلال ما تم الكشف عنه بوكالة الأنباء الكويتية الرسمية اللي اسمها كونا. اسمها كونا شعرنا الوكالة الإيرانية. نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن وزارة الداخلية قولها أنه ألقت القبض على 4 متسللين تابعين للحرس الثوري الإيراني بعد محاولة دخول البلاد عن طريق البحر، وأضافت أن أحد المنتسبين للقوات المسلحة الكويتية أصيب خلال الاشتباكات مع المتسللين. وأفادت الوزارة باعتراف مجموعة المتسللين إلى أراضي الكويت أثناء التحقيق معهم بانتماء إلى الحرس الثوري بالإيران، واعترفوا بتكليفهم بالتسلل لجاري جزيرة بوبيان على متن قارب صيد تم استئجاره خصيصا لتنفيذ أعمال عدائية داخل الكويت، واشتبكوا مع القوات المسلحة الكويتية ما تسبب بإصابة أحد منتسبيها. هلأ النظام الملالي الإرهابي طلع بيان قال لك أبدا هذا الكلام مش مزبوط، هودي مجرد ناس ضلوا الطريق يعني أضاعوا البوصلة، فردوا لنا يهن بليز لو سمحتوا، يعني أضاعوا البوصلة وقوصوا على القوات المسلحة كيف يعني؟ قالوا لا، إذا أضاع البوصلة مفترض إذا واحد مضيع الطريق أي حدا جاي ينقذه، بالعكس بيسلم حاله. بس كذبين، هودي جماعة كذبين الإيرانية وجماعتهم الأيرني بيكذبوا أكتر ما يتنفسوا. طبعا الخطوة لقيت اعتراض كتير كبير، شفت بيان جامعة العربية بيان مجلس التعاون الخليجي، بيانات كتير من الدول اللي أدانت هذا الاعتداء الجديد بلا شغل ولا حمد، يعني عدوهم الأساسي هو العرب، فبالتالي دايما جاهزين حتى خلال الهدنة، اعتداء على الإمارات، اعتداء على قطر، اعتداء على عمان دولة المفاوضة، وهلا آخر الاعتداءات على الكويت. وآخر شيء بتطلع ناس بتقوله لمشاري انت ليه قلت تبت يدين إيران، كان لازم تقول تبت يدين إسرائيل وأمريكا، ما إيران عم تعتدي على بلده يا جهلة. لا، وإذا إيران عم تعتدي على بلدك أنت لازم تقول تبت إيدين أمريكا وإسرائيل، بس نحن ما عنا عدو غير إيران وإسرائيل، غير أمريكا وإسرائيل، أما إيران عادي تعتدي علينا عادي جدا يعني كل يوم كل يوم كل يوم. بجميع الأحوال واضح أنه هناك تغيير بالتعاطي من قبل دول الخليج كلها على بعضها بموضوع الإيرانية والمتعاطفين معهم، مثل ما عم نشهد حتى داخل الكويت بموضوع سحب الجنسيات. البحرين برح سحبوا جنسيات 3 نواب كانوا بالبرلمان لأنه متعاطفين وعم يزقفوا كين للصواريخ الإيرانية. قمة النديلة هي وعد كيف بينتمي لبلد وبيزقف للبلد اللي عم يعتدي عليه. كمان على صعيد التغير اللي عم بيصير، كان القرار الإماراتي اللي صدر بالأمس بحظر 21 شخص وجمعية من المنتمين إلى الميليشيا بلبنان. قررت دولة الإمارات العربية إدراج 21 فرد وكيان على قائمة الإرهاب المحلية لارتباطهم بالحزب اللي مفترض على اللبناني، وما في شيء لبناني، إيراني 100%. بموجب القرار على جميع الجهات الرقابية القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأي علاقة مالية أو تجارية مع الأفراد والكيانات اللي وردة أسماءهم بالقرار. على القرار في أسماء كلهم مقيمين بلبنان، مفترض علي محمد كرنيب، ناصر حسن نصر، شو بدي أسماء عديدة كانوا. المهم الكيانات مقرة بتكون بالجمهورية اللبنانية اللي هي جمعية القرض الحسن، بيت مال المسلمين، شركة التسهيلات شين ميم ميم، المدققون للمحاسبة والتدقيق، والخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات. هذه شركات صار عليها عقوبات، هلا عربية عم بتكون من بعد العقوبات الأمريكية. طبعا
كل هالقرارات هيدي اللي عم تسمعوها وتشوفوها هي بتقلك انه ما قبل ليس كما بعد، يعني ما قبل الاعتداءات وما قبل التصفيق وتهليل للصواريخ الإيرانية التي كانت تمطر الدول العربية غير ما بعد، وكل واحد وقف مع العدوين بده يتحاسب، وهذا طبيعي. بالعكس نحن منشد على ايده اي حدا بيكون متخاذل، بيكون واقف مع العدو ضد اهل بلده، شو وضعه غير انه يكون مطرود من هذه البلد اللي عم يعيش من خيراته. اما بالنسبة لنا فطبعا هذه القرارات اللي عم تطلع هسه بتزيد الضغط علينا، يعني باب الانفتاح اللي كان ندفي الواحد حم يحاول يتنفس منه، وامل عودة السياح وامل عودة العلاقات وتبريد العلاقات اللي كانت ساخنة سابقا، فكل هيدي عم تروح ادراج الرياح نظرا لانه بعدنا مستمرين نفس الاعتداءات، نفس الحملات الاعلامية، نفس الشتائم، نفس التخوين، حملات ما بتهدى سواء عبر ابواق الممانعة او عبر ما يسمى بصحفيها يلي ينتشروا على المحطات لحتى يقرعوا يوميا بتلك الدول اللي عايشين فيها جماعتهم وبيبعتوا مصريتهم منها.

هذه التطورات كانت من الأمور البارزة والتي لها ما بعدها، مثل ما كان لها ما قبلها لها ما بعدها، بس لحتى تعطيكم فكرة عن النظرة المستحدثة والمتغيرة، لأنه أي بلد يعتد عليه مفترض، ونحن كمان ما نحن بلد معتد عليه، لا إيراد ولا إسرائيل بيريدوا لنا الخير لكل الدول العربية، فمفترض أي بلد معتد عليه من أي دولة كان يكون عنده القرارات، مثل ما نحن كان عندنا قرارات بطرد السفير الإيراني وغيرها من القرارات.

معلش يعني قبل ما نروح على المقال اليوم، خي انت مخرجنا، انت وين بيطلع معك الاغاني كلهم اسماء؟ كيف تقدر هيك تضرب عصفورين بحجر واحد؟ دعد وهنا بنفس الوقت مروا غنيتين على السريع باسمين ملحة على الكل. لا نحن بنعترضك، ما بيصير في قشط عم بيصير شط. اللي بياكل لوحده بيغص. كما أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تنطلق في جولتها الثالثة في واشنطن ابتداء من الغد ليومين هي من المواعيد المنتظرة، عند موعد أكبر منتظر وهو الزيارة الأمريكية إلى العاصمة الصينية، أو اللقاء الأمريكي الصيني بين ترامب والحاج أبو عمر والرئيس تشينغ بينغ. وبما أنه هذا الموعد موعد مهم بالنسبة للعلاقات الدولية، يعني احنا كنا بقطبين وكانت المنطقة خربانة أيام ما كانت الحرب الباردة بين القطبين، صرنا بقطب واحد وبعد المنطقة خربانة، هلا بنشوف رايحين على كم قطب بدنا نصير. لنتابع أجواء هذه القمة، ما هو منتظر منها، كيف النظرة الروسية إلى وصول الصين إلى نفس الموقع وكانوا صارت شريكة هي للولايات المتحدة من بعد ما كانت الشراكة بحكم العالم مزدوجة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. كل هذا سنتعرف عليه من خلال المقال الجميل كالعادة، المقال الأسبوعي للأستاذ غسان شربل رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط، يلي كاتب بصورة جميلة جدا عن المرشد الروسي وقمة بكين. يبدأ الأستاذ غسان شربل المقال: في الليل تتجمع أوجاع النهار، يجلس حامل الأختام وحيدا مع التعب والمرآة والتاريخ. كان يوم النصر على النازية أقل مما يجب، وكان الحضور الأجنبي أقل مما يليق بروسيا العظيمة. لم يشعر ببهجة القوي ورهجة الاحتفال، جاهد لإخفاء خيبته. كم كان يشتهي أن يعلن في اليوم نفسه نصرا ساحقا على أوكرانيا التي خانت الحضن الروسي والزمن السوفيتي، وأن يؤكد أن رئيس الدولة المتهورة قادم غدا لتوقيع وثيقة استسلام وإشهار ندمه على محاولته طعن البلاد الأم في ظهرها. لكن ذلك لم يكن ممكنا. يتسرب الغضب إلى عروقه. ليس بسيطا أن تقلص روسيا عرض يوم النصر تخوفا من مسيرات هدد بإرسالها ممثل سينمائي سابق اسمه زيلينسكي، وأن يحتاج القيصر إلى وساطة سيد البيت الأبيض لتمرير العرض تحت لافتة هدنة قصيرة. نظر خلال العرض إلى جنرالاته، إلى عناقيد الأوسمة المتدلية فوق صدورهم، فاحت رائحة خيبته. ما جدوى كل هذه النياشين إذا كانت مسيرات ممثل تقض مضجع موسكو؟ كأن روسيا العظيمة انتهت. يلمع جنرالاتها في المآدب الوفيرة لا في ميادين القتال. شارك الرفاق من كوريا الشمالية في العرض. لا ينسى لكيم جونغ أون أنه أنقذ الجيش الروسي في أقصى المعارك الأوكرانية. توكأ الجيش الروسي أيضا على آلاف المرتزقة من الكولومبيين والأفارقة والعرب، علامة مؤلمة في تاريخ الجيش الأحمر. كانت الشهور الماضية شديدة القسوة. أرسل دونالد ترامب قاذفاته وطائراته الشبحية ودكت المنشآت النووية الإيرانية. جالت المقاتلات الإسرائيلية في أجواء طهران وكأنها في نزهة. وكانت بداية السنة الحالية مؤلمة أيضا. أرسل ترامب وحدات النخبة فخطفت الرفيق نيكولاس مادورو واقتادته إلى المحكمة الأمريكية كأنها تتعامل مع نورييغا أو أسكوبار. لم تنقذه الشراكة الاستراتيجية مع روسيا، والأنباء تقول أن بلاد كاسترو تتلوى على أوجاع الفشل الاقتصادي،
وأنها لن تتأخر في إشهار فشلها والاستسلام للقدر الجغرافي. المشاهد المؤلمة ليست قليلة. حصدت الطائرات الإسرائيلية القيادة الإيرانية وفي طلعتها المرشد، وانهالت الطائرات الأمريكية على ثكنات الحرس الفوري وهيبته. حركت إيران مفاعل مضيق هرمز، لكن أساطيل الشيطان الأكبر تحاصر موانئها وتخنق اقتصادها. لا تستطيع روسيا المغامرة باعتراض الآلة الأمريكية. شراكتها الاستراتيجية مع إيران لن تتعدى تهريب قطع لتجديد ترسانة مسيراتها. ثم إن روسيا تحتاج إلى مغرد البيت الأبيض لترتيب هدنة يوم النصر والخروج من المستنقع الأوكراني. يتابع الكبير غسان شربل، يعرف قصة المستشارين والمساعدين والمداحين. لا مصلحة لهم في إزعاج صاحب القرار أو إثارة غضبه. مصيرهم معلق على حبال مزاجه. يرشون السكر على الموت ويغطون الأشواك بالمخمل. لكن القيصر يعرف ارتفاع أسعار النفط لا يلغي أن اقتصاد بلاده ليس في أفضل أحواله، وأن الحرب طالت وأوجاعها دخلت بيوتا كثيرة. من حسن حظه أن النظام يسمح بمنع أمهات الجنود القتلى من البكاء على الشاشات، ويجرم كل تشكيك بالحرب وأهدافها. صحيح أنه ليس رئيس أمريكا ليخشى عناوين الصحف وأفران وسائل التواصل. الإعلام ممسوك كما الأمن، لكن ذلك لا يكفي. طالت الحرب في أوكرانيا وتكاد تتجاوز سنوات الجيش الأحمر في الحرب العالمية الثانية. كل يوم ترجع النعوش من أوكرانيا، ترجع ملفوفة بالعلم الروسي، كأن وظيفة العلم باتت تقتصر على تغليف النعوش. يعرف القيصر للمرة الأولى منذ إطلالته في بداية القرن تتراجع شعبيته في الاستطلاعات، وإن كانت لا تزال أعلى بكثير من شعبية ترامب. لهذا حاول دس قطرة أمل بالقول إن الحرب تقترب من نهايتها. يخطر بباله أحيانا أن يتذكر أنه دخل الكرملين لاستعادة عظمة روسيا، كما دخل ترامب البيت الأبيض لإعادة أمريكا عظيمة كما يقول. لن يبخل هذا الأسبوع عليه بالمشاهد المؤلمة. ستتركز أضواء العالم على مشهد شي جين بينغ يستقبل ضيفه ترامب. لن تكون المحادثات سهلة بالتأكيد. الاقتصاد الدولي مصاب بإشعاعات مضيق هرمز وقلق الأسواق غير مسبوق، ولدى الرئيسين هموم كثيرة وخلافات عميقة. على الطاولة الاقتصاد الدولي القلق، سلاسل الإمداد، الرسوم الجمركية، المعادن النادرة، الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والسباق التكنولوجي المحموم. هذا من دون أن ننسى تايوان. ومن حسن حظ العالم أن الإمبراطور الصيني لم يتعامل مع تايوان الخائنة كما تعامل القيصر الروسي مع أوكرانيا. والسؤال، هل هو يستطيع ترامب إرضاء تشي إلى درجة استخدام المفتاح الصيني أيضا لفك عقدة مضيق هرمز؟ يعرف فلاديمير الكبير أن الرئيس الصيني بات يجلس في المكان الذي كان مخصصا لبريجنيف، وأن الصحف ستكتب عن قمة القويين ومصير العالم المعلق بالتفاهم بينهما، كما كانت تكتب سابقا عن القمم السوفيتية الأمريكية. وستكتب أيضا أن القمة لن تسفر إلا عن ضبط التنافس على الموقع الأول ومنع الانزلاقات الخطرة، وأن المباراة على كأس قيادة العالم ستبقى مفتوحة بين واشنطن وبكين. ولن يتردد بعضهم في الكتابة أن أفضل ما يحققه ترامب هو تأخير ولادة العصر الصيني المنتظر. يختم غسان شربل هذا المقال الجميل: يفاخر بوتين بسباقة بلا حدود تربطه بالرجل الجالس على عرش ماو تسي تونغ، لكن عبارة العصر الصيني تستوقفه طويلا حين يفكر بالقدر الجغرافي.
طوفان تكنولوجي وطوفان بشري يرجئ التفكير في هذا الملف. هل أصيب المرشد الروسي في الحرب الأوكرانية؟ يؤرقه السؤال. ينظر في المرآة، يحاول إلقاء المسؤولية على السبعينات التي تطلق على المصاب بها رائحة الخريف، لكن شيء ولد بعده بسنة واحدة وترامب سبقه بست سنوات يخالجه شعور أن روسيا العظيمة أصيبت هي الأخرى. الدهر يومان، عليها أن تكتفي بعد الآن باللعب مع أندية الدرجة الثانية.

كالعادة مقال توصيفي وصور بديعة كلمية موجودة داخل المقال لحتى تعبر عن الخيبة الروسية من بعد إطالة أمد الحرب الأوكرانية والنظرة إلى القمة الأمريكية الصينية وهي تتحكم باقتصاد العالم وتتقاسم هذا الاقتصاد بينما هو يلعب حاليا كما قال غسان شربل مع أندية الدرجة الثانية.

صرنا يومين بالفقرة الأخيرة اللي هي مخصصة دايما لأبرز المواضيع التي تتصدر أولوية اهتمامات رواد مواقع التواصل في لبنان. صرنا يومين مركزين على موضوع واحد، يعني عم ناخد ترند واحد ونهمل الكثير. اليوم راح نوسع البكار شوي ونختار شوية تغريدات وشوية مواضيع وترندات. رح أبدأ هذا السيل من التغريدات مع عباس ظاهر. عباس ظاهر اللي هو مفترض عنده مركز بحثي على الطويل عريض وبيظهر على الشاشات بشكل مستمر بحكم أنه محايد، رغم أنه الكل بيعرف أنه هو من جماعة الستيز ومن الإعلاميين السابقين بالأنبيان. كان عم يكتب تعليقا على الناس اللي عادت تضحك على كلمة نواف الموسوي يلي صار عنده الأخ أحمد الشرع من بعد كل العداوة ومن بعد كل الدم ومن بعد كل الخراب والدمار يلي صار والجرائم التي ارتكبت، فجأة صار الأخ وما عاد بدنا نحارب الإرهاب. فكان طالع عم بيبرر الأمر للعالم مفترض كمحلل، يعني كتب قائلا: لماذا استغراب تصريح أحد القياديين الحزبيين عن الرئيس السوري الجديد بشكل مغاير لما طبع المرحلة الماضية؟ وهل السياسة هي جمود في الفعل والأداء أم تقييم المراحل في براغماتية مطلوبة لمستقبل أفضل؟ لا يمكن للسياسة ولا المجتمعات عدم تقييم المراحل والقيام بنقد أو وضع تصورات جديدة عند الحاجة. أنا اخترت هذه التغريدة لحتى بس فرجيكم حتى هؤلاء الذين يحاولون تصوير أنفسهم أنهم معتدلين وعاقلين وأنه يابا نحن منفتحين عن الجميع، كيف بيفكروا؟ يعني هل هو شايف الخلاف سياسي؟ يعني أنت شفت كل هالمعارك السابقة والجحافل اللي اقتحمت الحدود وراحت ارتكبت المجازر وشاركت بالحرب مع النظام الظالم ضد الشعب المظلوم، هذا كان خلاف سياسي؟ ولا الخلاف بلش أساسا ديني ولن تسبى زينب مرتين؟ لا تسخيف الأمر، لا قول في تكويعة، قول في خسارة، في انكسار، بما أنه أنت محلل وعندك مركز على طويل عريض وموظفين فمفترض يكون عندك عقلانية أكثر إذا بدك تكتب أو ما تكتب على الموضوع، طنش يعني. بس بدك تطلع تحلل وتكتب وتبرر، ما تطلع تقول خلاف سياسي. يا ريت كان الخلاف سياسي، بيننا وبين في دم يا بلد أم. كمان خلينا نروح على الناس اللي يعتبروا العاقلين بذاك المحور واللي يترددون دائما على الشاشات لإبراز أفكارهم على العاقلة. عم نحكي عن الدكتورة ليلى الأولى اللي من وجه السحارة هي كمان عم تشرح للعالم شو هو الانتصار. انتوا شايفين هذا اللي عم نخسره نحن أراضي ودمار واحتلال، هذا خسارة مساطيل. انتوا شوفوا الدكتورة ليلى شو عم تقول. قال لك بلبنان بيحكوا كيف انتصاره في ضربات ودمار، الدمار لا يقاس بالإنجاز. لو بدنا نحكم على الحرب العالمية الثانية، الاتحاد السوفيتي اتكلف 28 مليون قتيل، أكثر من مدينة مدمرة، ولو بتشوفوا المشهد وقتها كنا قلنا هتلر أخذ العالم، لكن انتهت الحرب وأعطت نتيجة مختلفة. قمة السذاجة وقمة التسفيه والتسخيف هذا الكلام من دكتورة مفترض بتعلم الطلاب، يعني إذا هيك بتعلميه الفكر السياسي كارثة. قبل كل شيء هوليك دول، جيوش دول مش ميليشيات وعصابات عم تتقاتل، هاي واحد ما عندهم كان أجندات عم يقاتلوا كرمال أجندة خارجية، كان عم يقاتلوا كرمال نفسهم. ثانيا احترنا معكم، يعني ساعة لا تقاس بالجغرافيا المعارك، ساعة لا تقاس بالدمار، ساعة لا تقاس بأعداد البلدات المحتلة، ساعة لا تقاس بأعداد الضحايا، عشو تقاس لكان؟ خلص هلا نحن عم نورطهم تكتيك، هذا شفتوا التكتيك هلا؟ فوتناهم على زوطر كرمال ينزوطوا ونزوطر بجيوش العدو الغاشم. هاي مفترض دكتورة بالعلوم السياسية، لا ونعم الدكتورة، من وين أخذ الشهادة يا دكتورة؟ أي مقارنة بين الجيوش النظامية والجيوش الميليشيات الغير نظامية هي مقارنة لا تصلح بعلم السياسة، ألف بي السياسة هاي. نذهب إلى تغريدة زميلنا العزيز النازح
عماد ميحة يلي كمان كان عم بيعقب على الأمر إنما من زاوية أخرى من زاوية أثناء المعارك. كتب عماد ميحة قائلا: عملوا أول إسناد باسم أولي البأس عساس جاسوا خلال الديار، يعني بدون يفوتوا على الجليل، قاموا هونيك جاسوا ولعنوا أخت الضيعة، عملوا العصف المأكول قاموا هوليك عصفوا بالجنوب. هلأ طالعين بكذبة أنه النبي كان نازح وطلع البدر علينا، أي متى بكن تفهموا أنه استخدام إسقاطات وشعارات دينية لخدمة مشروعكن ما بقى يمرع العالم ولا بيعطيكن مشروعية، بل على العكس عم تقرفوا العالم بالمواضيع الدينية وتكفروها بإسلامها وبتشيعها. هيدا اللجوء دايما لأسماء من القرآن الكريم إنه يابا نحن هيك عم نعطيها صبغة دينية ونعمل عليها أسقاطات والطوفات وما بعرف إيه وأدخل الباب، فكل هالأمور هاي استخدامها ما عاد يفهم مع العالم، لأنه اكتشفت العالم إنه هيدي التجارة صارت تجارة غير رابحة. العبوا ورقة تاني، لأنه تجارة الدم والدين ماشي بس هي من نوع ما عاد تمشي.

آخر تغريدة بدي أخذها بموضوع بقى مختلف. يعني بتعرفوا حضركم أنه موضوع اللواء عباس إبراهيم بعده من المواضيع الترند وعليه كثير من الكلام والتغريد وا وا وا وا وا. إنما يبدو أنه كمان عنده شبيحة, يعني سعادة اللواء عنده فانزات, مش نقول لأنه مبارح حتى لما حكينا رغم أنه تناولت الموضوع بهدوء وقلت أنا ما بحب فوت بالخصوصيات وحريم وأعراض وكذا, تناولنا الموضوع فقط على السريع بما أنه كان موضوع ترند ما سلمنا منهم. إنما يبدو أنه عنده مين عم بيدفع عنه فعلا, كان في جيوش جاهزة لحتى تفوت على المواقع والدفع. وترأست هذا الجيش مريم البسام يلي كانت مديرة الأخبار بقناة الجديد يلي كتبت فيه شعر للواء إبراهيم, البضع عبارات حب وتقدير, من مثلك لا يحتاج إلى بيان توضيحي, أنت البيان الواضح. الله الله الله, نعرفك معرفة الحرية للهواء وللصلاة تيمما عند غياب الماء, يخترقون خصوصيتك الافتراضية لكنك الواقعية الوطنية شاء من شاء. أبيات أبيات شعر من القلب يعني يا حجي مريم. مدام مريم هلا بعرف أنا مقدر أن أنت صرتي عاطلة عن العمل من لما تم طردك من القناة وكذا, وصرتي ليل نهار عم تغردي وتلقحي كلام على فليني وعليني وكذا, ماشي الحال لا تسعى عم تتسلي بما أنه بركي بوصفوكي بالميادين, بس أنه ولو أنت كأم مفترض ما شفتي أنه في حدا كان عم يخنق المدام, ما شفتي أنه في علاقات, ما شفتي أنه المحامية بتكون وكيلة عمرو الفخوري مش على أساس أنت ممانعة وضد العدو الإسرائيلي, أنه في علاقة مع محامية كانت هي محامية عمرو الفخوري كبير العملاء جزار معتق الخيام مثل ما أنتم بتوصفوا, ولا هون مننسى كرمال الدفع عن اللواء. بس إنسانيا يعني أنه نحن فهمنين, نحن بنعرف أنتم كقناة كلكم تأسستوا على إيدين جميل السيد وبعدين عباس إبراهيم وكلكم من جماعته, بس نستحي عدمك بس شوي إنسانيا يعني أنه عاملة شركة مريم البسام للتطبيل والتهليل والتلحيس والتفقيس, هذا بالإضافة طبعا لكثير من المغردين اللي كانوا على مش لكم علاقة وخصوصيات وكذا. والله في فرق بين خصوصيات وبين محاولة قتل واعتداء ودعاوى وكذا, وبعدين انه في اختراق لحساب أمني والناس من حقها تحكي وتقول, مش دخلوا هني على بيته واكتشفوا الأمر أو سربوه. هيدا اللي أخدوها بمنطلق من شوية احترام, أما الشتامين فجاهزين. عملك صعب عنده كمان شبيحة كمان قليلة, ما في حدا لما عنده شبيحة, فنانين عنده شبيحة صعب, ما فيك تحكي حدا. بس ما تقولوا لي ما تأثرتوا يعني كلمات الشاعرة مريم, والله البطالة عن العمل صعب والله, هذا السم كله كتتكبه بمقدمات الأخبار, فوين بدك كب سم غير على زملاء بهالفترة وغير على التطبيل؟ لا بقى. ما في إنسانية, أنا كأم ما أتحرك فيك شيء إنه في اعتداء قدام طفل كذا بقى. صحيح أنتم مجردين من الإنسانية صح. طب بخصوص إسرائيل والعدالة إسرائيل وأنت ممانعة وكذا, في محامية عمر الفخوري بالضبط يعني. حلوين الأبيات بس ما تأثرتوا أنتم عن رأيكم؟ طب كشت شعرة بدني لقد تأثرت كثيرا, المن مثلك لا يحتاج إلى بيان توضيحي, أنت البيان الواضح. أوبا أضرب أضرب كالهوي. والله يا جماعة والبقاحة بلغت عنا مبلغ لم يكن مسبوق يعني, والناس بطلت تستحي حتى من الدفاع عن المرتكبين.

بالعربي ودغري من الآخر. معلش يعني الواحد يدوب طالع صوته، بعدني عم كفكف دموعي من شدة التأثر بتغريدة طنط مريم، شركة مريم البسام للتطبيل والتلحيس والتفقيس. من مثلك لا يحتاج توضيح ولا يحتاج إلى بيان توضيحي، أنت البيان الواضح. وحوح. نعرفك معرفة الحرية للهواء وللصلاة تيمما عند غياب الماء. الله كان لازم تمطيها شوي تعمليها معاه. عند التطبيل تغيب الإنسانية. تخيل هيدي لو كان حدا مثلا عملها من الطرف اللي هي بتكرهه، كانت طلعت بمسحت في الارض ويا عيب الشوم عليك وعم تعتدي على المدام وتحاول تخنقها من بعد ما حرمتها من الحضانة. وبيبلشوا بقى النسويات يغزوا مواقع التواصل كلن غابوا سكتوا. هلا لعنة الله على المنافقين الذين لديهم معيارات.

لا شو خاص هاي بهاي؟ نحن ضد إسرائيل بس إنه تطلع المحامية هي ذاتها محامية عمر الفخوري ما لها علاقة، يعني لا تزر وزيرة وزيرة أخرى. الفتوى جاهزة عادي دليفري. أجين ألا لعنة الله على المنافقين الذين يكيلون بمكيالين.

0: لازم ابستين. ما انا بحب الاسماء دي، ما هذا الشيء اللي هلا دايرين بقصه ابستين ومبسوطين فيها.
1: يردوني انسى ودك، يردوني يردوني.
0: خديها هاي كمان شعر. يردوني انسى ودك يا لواء، يردوني ما اوقف حدك، يريدوني يكون ضدك. هاي على القافيه. الله لا يعطيك عافيه.

أنغام صوت مشلين خليفة تغني ملحم بركات عهد الله يا محبوب. منكون عم نوصل لختام حلقة اليوم الأربعة من تريبولي لايف. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بقية نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إيفاع طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقت ما بقلنا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا. يخترقون خصوصيتك الافتراضية لكنك الواقعية الوطنية شاء من شاء.

ولا البطالة صعب. واحد كل يوم كان يطبخ سمه يوميا بمقدمات نشرة الأخبار، فجأة لقي حاله عاطل عن العمل، شو بده يقعد كل يوم بيعكرز بعشرات التغريدات. نعود ونلتقي في الغد إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: منذ أن بدأنا لم نغب يوما، لحظات حقيقية تبعث فينا الدفء والأمل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا، ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: ورجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و81-22-22-08.
2: شو طيب
3: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة. لنح لنح لنح لنح لنح لنح لنح لنح لنح لنح لنحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكن بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكن. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: دارك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-25.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: This is your radio.
1: Chapter systems are off.
2: Back to the music. Back to the hits.
3: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض
4: ما حزرتي زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا
3: ليه عامل عروض جديدة؟
4: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة
3: لكن اتفقنا خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول
4: هوزمول طرابلس الضم والفرز
3: بهر العين الكورة الطريق العام وابو سمرة ساحة سعدون
5: راد باور كارتين كلاب عالم الإثارة والمتعة راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا لهويت وعشاق سباق السيارات الكارتينج سكيت بارك بي ام اكس رولر باتان سكيت بورد راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا لا فيراندا ريستو كافيه بيتزا على الحطب أجواء عائلية وشباب لكية راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح بيرثدي بارتي أسعار خاصة للجمعيات والجامعات المعاهد والمدارس باي عبودي آغا 03-257-637 اي جي كلابنون Overseas Educational Agency طريقكم إلى جامعات العالم أستراليا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا كندا إيرلندا بريطانيا نيوزيلندا وتركيا نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001 IJ Lebanon Overseas Educational Agency طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة 06-427-102 واتساب 03-36-50-25

عن الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. الخميس 28 أيار ساهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني، النجم شرب النرشي،
2: فضل الدولة أم الدولة،
1: النجم مجيد الرمح،
2: يا عفو الله الحلا والغمزات ما أجملا،
1: والنجمة كلارا ريحاني.
3: أنا والله بنظرة بركع قدامي عشرة.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان فرد لأوس صغرتا، 03-928-910.
2: ثابت مكاني مهتاز، أنا المتربي على العز، بحضوري ترجف مني وقف على حالك فز،
4: وقف على حالك فز.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنباكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، تعهد تركيب أحدث أنظمة الطاقة الشمسية منتية من أهم الماركات وبأسعار جدا مدروسة. صالة كبيرة من التجهيزات الكهربائية الحديثة، تريد بمختلف الأحجام بالإضافة للمراوح، الفوانيس، سبوتات، لمبات وكابلات، وكافة اللوازم الكهربائية ومعدات الصيانة للمؤسسات والمكاتب والمنازل.
0: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، البيع جملة ومفرق، جبل البداوي، الطريق العام قبل حاجز الجيش، 70-051-34.

0: تالي لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

0: ليله احلى ليله ليله.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك. Thank you.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: أرك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أرك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-25.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-857-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ادوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ادوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايماً مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. الخميس 28 أيار ساهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني، النجم شرب النرشي، النجم مجيد الرمح، والنجمة كلارا ريحاني.
2: أنا والله بنظرة بركع قدامي عشرة.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان بفرد لأوس صغرتا، 03-928-910.
3: صعبة مكاني مهتاز، أنا المتربي على العز، بحضوري ترجف مني وقف على حالك فز،
4: وقف على حالك فز.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على صعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، تعهد وتركيب أحدث أنظمة الطاقة الشمسية من أهم الماركات وبأسعار جداً مدروسة. صالة كبيرة من التجهيزات الكهربائية الحديثة، تريات بمختلف الأحجام، بالإضافة للمراوح، الفوانيس، سبوتات، لمبات وكابلات، وكافة اللوازم الكهربائية ومعدات الصيانة للمؤسسات والمكاتب والمنازل.
0: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، البيع جملة ومفرق، جبل البداوي، الطريق العام قبل حاجز الجيش، 70-051-34.

0: تريبولي لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على صعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا، 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. الخميس 28 أيار ساهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني، النجم شرب النرشي، النجم مجيد الرمح، والنجمة كلارا ريحاني.
2: أنا والله بنظرة بركع قدامي عشرة.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان فرد ليقوس صغرتا، 03-928-910.
3: صعبة مكاني محتاس، أنا المتربي على الحز، بحضوري ترجف مني وقف على حالك فز،
4: وقف على حالك فز.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على صعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود، والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومة الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: تريبولي لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
3: على هواكم
4: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو
5: تريبولي FM.
6: لا بتنطرق لوحدك انت.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: ترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا، 03-857-5500.

ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. الخميس 28 أيار ساهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني، النجم شرب النرشي،
2: فضل الدولة أم الدولة،
1: النجم مجيد الرمح،
2: يا عفو الله الحلا والغمزات ما أجملها،
1: والنجمة كلارا ريحاني.
3: أنا والله
1: الحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان فرد ليقوس صغرتا، 03-928-910.
2: ثابت مكاني محتاس، أنا المتربي على العز، بحضوري ترجف مني وقف على حالك فز،
4: وقف على حالك فز.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الاب سي، درج التل، 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، تعهد وتركيب أحدث أنظمة الطاقة الشمسية من أهم الماركات وبأسعار جدا مدروسة. صالة كبيرة من التجهيزات الكهربائية الحديثة، تريات بمختلف الأحجام، بالإضافة للمراوح، الفوانيس، سبوتات، لمبات وكابلات، وكافة اللوازم الكهربائية ومعدات الصيانة للمؤسسات والمكاتب والمنازل.
0: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، البيع جملة ومفرق، جبل البداوي، الطريق العام قبل حاجز الجيش، 70-051-34.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

0: قاعدة تتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.